دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية.

الأستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعاً مش عايز أدوشكوا، ولو إني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم، إخواني وزملائي.